0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين تبوأوا الدار والإيمان
1: من قبلهم والذين جاءوا من بعدهم

0: يفقهون.
1: حسبك.
2: نعم بوغيم بثريا. اقرأي من قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم نهلك الأولين.

0: يومئذ
1: حسبك
2: مريو ايو ويلو
0: ويلو يومئذ للمكذبين.
2: نعم حسبك. السؤال الاخير، السؤال الثالث والاخير، اقرأ من قول الله تعالى فذكر إن فعت الذكرى.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص بربكم.

ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض

0: قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يضلونكم من ود كثير من أهل الكتاب لو يضلونكم لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير.
1: نعم حسبك.
2: نعم. حمزة استعين بالله تعالى واقرأ. أعوذ بالله من

بسم الله الرحمن الرحيم. الطلاق مرتان، فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره،

0: الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون.
1: حسبك.
2: نعم، بارك الله فيك. السؤال الثالث والأخير، استعذ بالله وقرأ من قول الله تعالى: قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء، والله يؤيد بنصره من يشاء. والله عزيز ذو انتقام. والله يؤيد بنصره من يشاء. إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخير المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا، والله عنده حسن المآب. قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم

عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم.

0: حسبك.
1: نعم قوية استعن بالله تعالى واقرأ من بداية سورة الجن.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل

فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع

0: أدا.
1: حسبك بارك الله فيك.
2: نعم، السؤال الثالث والأخير، استعذ بالله، اقرأ من قول الله تعالى: إن سعيكم لشتى.

0: وسيجنبها الأتقى الذي يصلى النار الكبرى.
1: وسيجنبها الأتقى
0: وسيجنبها الأتقى إن علينا
1: الذي يؤتي ماله يتزكى.

نعم، السؤال الأول، استعذ بالله وقرئي من قول الله تعالى: ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء

ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريد

قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كان الله بما تعملون سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا قل للمخلفين من الأعراب

0: يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج
1: ومن يطع الله

0: يتولى يعذبه عذابا أليما. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما.
1: نعم حسبك.
2: نعم اقرأي من قوله تعالى.

0: والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم
1: يضاعف لهم ولهم أجر كريم
0: يضاعف لهم ولهم أجر كريم

0: يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم
1: حسبك.
2: نعم. السؤال الثالث والأخير، اقرأ من قول الله تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل

الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما،

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق.

الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق

الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوق

0: الحكيم
1: ابن القيم يا غامبا ويتوكا نغا كو ايا يونا نغا مويتا افو مكوجانجا بو مويو غوي نغا جيدينغا نامو ولو 100 مره كجيبيري ميروندي 10 ولو ليلى كجيبيري تشيرو تشيرامبا وكسوما ايمو موجيغي اندريزا موجيتكيرا امكولو غايو كيسينغاكو وكسوما قران ينامبا اتوجيغي اندريزا ngatochitegedde makulu gaayo ekyokyongera obukkiriza omutima ne gufuna okutya n'owulira obuwoomi bwa Qur'an.
2: Eno ye Qur'an ey'ekitiibwa, faayo ogiwulirize era weefumiitirize, ng'ekuleeteddwa Bamuze Engineering Company, kampuni ekulembera mu kuwa obuweereza bwa engineering omuli okutambuza n'okuwayalinga amasannyalaze agali ku mutendera gwa high voltage. Basange ekibuli ku Mbogo Road oba ku email bamuze@bamuzeinc.com oba obakubireko ku 0 4 4 3 2 2 0 3 oba ku 0 7 0 4 3 2 0 1 oba ku 0 7 7 2 4 3 5 1. Bamuze Engineering Company.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.